min afati dunya waddin wa min balliyatihi ma sadara wasmi mardana wahdi hajatina wahdim bis salihati amalana ma'asyata wal afiyata al mu'afata ta'imata fit dini wat dunya wal akhirah. Allahumma inna a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalban la yasha' wa aman la yurfa' wa du'a'i la yasma' Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بها اللهم بها الله بخسر الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم منزلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من النصر.